كفر بالمنعطف راحة للنجاة فنعود من قبلي نتقفز على كتف الرماة ونعود أسرع من سهم ونبلي أيها الخليفة لست الخليفة فما الخليفة تائه إن تغطس قدميك في المياه يعكر وجه الصفيحة مائه

الحسناء. أيها الخليفة، لست الخليفة، أنت الخليفة. أنت في ألف وبائه، إن تغطس قدميك في المياه ينزع الكون ردائه. المشاهد ثابتة، الغروب خلف السفح، الطيور إن نظرت إليها تحط خلف البنايا. الرمح يقتل فر